مكرمة برام مدينة المنورة برام لواء الحمد برام باريير أربا برام مانتا برافت با برام بند برافت با أنا كبك محمد رسول الله

0: ربنا وقلبه لم ينم نه نا تجنب سباب ان يسمي ما سياب كساكت سيرو سياب سرين بابا واخنا بغين سرين دو واخنا بغين كي محمد رسول الله نانا بالله بالله بالله بالله مول المخنمي تيلنكو مينا عبد الرسول تيور بلا تكابير والفجر الماء الامير سري بنين من يدي نخب سيدنا محمد با من يدي ستكرمي انا سمحة
1: تسبيع التام
0: في كفي أبدل الأنام قطاب سبين بكلا خطاب سبين بكلام موجدة المترمي كلام دبين خطاسا سرين بنين سيدنا سرين بنين سيدنا كلام دبين خطاسا نتكناو تولين تباي ريتاني أقوحدي نتكناو كلام دبين خطاتا فيها بنت سبتا

0: በይቲል ሐራም
1: ሊከ የሲረ ሰነዳ ሙስተጀጁል ሚናላና
0: ይልጃሊ ቢማዘሚ
1: ወላሁ ጀለፋላ
2: بجيزي ما فعلا
1: بجاي وجعلا كيدو ما في العامي فكل من سوي البطر
2: مات بأسوأ حجر
1: جعلهم لبور بسر كلق من النعمي ومن خارق بدا ما سقر مقتدى سر عليه منادى بيسوي تفاومي بيان كبوت ما سجد محمد محمد أو من بيقر سترهد ساتي عيماك السلمي
2: والكافرون
1: والكافرون قد أتوا واسر الماء غفوا ومن سلم يرى ورجعوا بالألم ووسو تستري ما الأدق الأكبر في الغار مراني سري وما رأوا من أرمي إما الأذي سلماني

0: bil mukarrami sallallahu alayhi wasallam serigne bi neena bur bi sax julli ni ci sayidina muhammad mom bur bi serigne touba neena bur bi sax julli na ci sayidina muhammad ya rabbi salli salamada ala nabi amada wa ali sawil huda musabbi wa sallimi ya rabbi salli abada ala nabi abada wa ali sawil huda musabbi wa sallimi ya rabbi salli kullayn ala rasulikal amin wa ali sawil yaqin musabbi wa sallimi ya rabbi salli fi dhor ala lasi ma subur wa ali sawil hubur musabbi wa sallimi ya rabbi salli kullam ala nabi qalil anam wa ali ala dawam musabbi wa sallimi ya rabbi salli fil waqt ala al fatin si sukun wa ali سوي الخنود وصبي وسلمي يا ربي سل في نار على النبي فقر النساء وعلي سوي الفخار وصبي وسلمي يا ربي سل في السبا على النبي سي السلا وعلي سوي الفنا وصبي وسلمي سل وسلم في المساء والليل يا من خدسا على رئيس الرؤساء خير برايا سلمي يا ربي سل بسلام على النبي في دوام والعلي وصحب الكرام واقبل بي منتسمي سل على ليس الصفا
1: بيوم
0: بدر الصفا ما سابل النفا بادي الماثم سلم على بدر جلا رجل قلبي على سبيل المقامات علا ويدي وعزمي قد قام خير البصري واستقيار السمر الى سبي تكبري كالبدر كالبدر كالبدر والسجم يا سيدنا محمد
1: كالبدر والسجم
0: يوما بي سدني دال يوم بي سد الختال يوم تعرف رجال يوم الرداء والوجه وسالك اليوم فلا لتتدين وربا لتدخين وسلا لكل شخص مسلم يوم بي قد قبر
1: ذنوب
0: من قد درى قتاله رب الورى كبيرة كلممي لا خاص في خير شعب في سوي دير شعب وهو ما نزل الختام سوى ارتفاع امامي تناسوا الموت مها والكل منهم سجى يبقى الاخاء يسرى لهب ماء الخمم وقاتلوا من خنا بمستفي صفا حتى الخبار سطها بين جبان وكم ثم نام من السماء خيل
1: وجند
0: وجندنا سماء الى رئيس الكرة ما بشرا بخير وكم امد رب الانام بجد املاك انسان لعدينا للاعلام ادم سوي تعظم وفيه اسور قليله الممجد سيدنا جبريل نعم سند فوق جواد سيسمي صلى الله عليه وسلم وسار الى الكفار ما سوي ورما وبسلاين وفلا خلف امام العتم سرين بام نانا ابو بكر ني صديق نانا مباي ما نديك گم محمد رسول الله سرين بي نانا خو ابو بكر ني صديق وفي ام المحقق سيدنا الموفق اصدق من قد قدسو اصدق من قد صدقو بلا اسم العليم صديق
1: مكبر
0: مكبر سولاي المواخر نيزو المصبر في الخارب بعد العالم نانا سيدنا عمر وفي ام المبصر بكل خير عمر سيدنا المؤتمر اسد كل مسلم نانا سيدنا عثمان وفي ممنك بنت رئيس السلع نور انا افلا بعد كل ما سمي سيدنا المجمل عثمان من خلق الودل وهو اسم يرتل كتاب موت الاسمي وفي مجال الوسن ابو الاسين والاسن باب العلوم والختن ابو السراف اللندمي نانا سيدنا علي علي سيدنا المكرم علي المعصم مدني دار اسم سمو ما الاسى والوجمي وسالك اليوم اسل لنا امان من بجل ومن اناين وخجل ومن جمر والندمي به خلنا للجنان انقذ وتلوان اوان به لنا تاب سمان ما قبول القدم فلنمد الاعلى نجاتنا من الخلا كل سر مثلا بالمصطفى المقدم اني اخاطب الجميل في وفي ال الهدول وسبيه بالاخمول بسلي انا وسلمي صلى الله عليه وسلم يا ربنا سليم بمنانا يا ربنا يا خلنا يا هبنا سلم على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وزيت عنق من أولياء إسبئي وانت ترقب القلم ودانسا بالكرام رجل يقود المرام قل يكون يا سلنا بلا إذن أولمي واسكو صلاتي على سيدنا بابلولا وتلقى سيدة تخبلا لوجهك المكرمي يا ربنا صلي على خير النبي الأرسلة محمد وستولا أمته وسلمي يا ربنا صلي على خير رسول فضلا محمد وأسلا كتابتي وسلمي يا ربنا صلي على خير النبي الخطلا محمد وتخبلا قتبي وسلمي يا ربنا صلي على خير رسول بجلا محمد وجميلا حالبي وسلمي يا ربنا صلي على خير زمين قبلا محمد وكملا قسبي وسلمي يا ربنا صلي على ما إلى سال الوجلا محمد ما سرني وسلمي يا ربنا صلي على خير سراج نترى محمد من خسر ما سأني وسلمي يا ربنا صلي على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلمي يا ربنا صلي على خير بصير النوالا محمد من أجلا بسارتي وسلمي يا ربنا صلي على من قبو قد قلا محمد من أخجلا خاليني وسلمي يا ربنا صلي على من غسل قد غسل محمد من بجلا خسائدي وسلمي يا ربنا صلي على أقل كل الوقلا محمد من أقلا مبارسي وسلمي صلي على سار سما صلى الله عليه وسلم تيلين كبلا غاني بولين كو سيت فوق البراق للسماء محمد بكريم عبد وسلم قبات يقرق التباخ

0: توده
1: بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرابي والسالي والتأدب والبدر والتقرب لربي المقدم والكل منهم سرعا في مجلس سمعها سيرة زبيه سوا مع الأمين الأقدم والكل منهم مدعا من بعد ما قد فرها ببزي وانسرها صدرا لسكر النعم فقاب أن وردق فوق البراق للقاء أبيبي واخترق هدب الإله المنعم ثم لدار سنا فغتوى كل منا منهما سبلنا وجالبات النقم نعم النبي ورسول نعم السجار بسول لنا بربه الجميل.

0: نقمي نعم مم سيدنا محمد وهو كتاب مبين
1: يا أبي ندب الأمين
0: ندب الأمين سربنا نبيس رب العالمين أدن لي أولى قومي نعم مم سيدنا محمد مم لنيو باكل القرآن تمام من جاء دكنا به ندب الأمين مم سيدنا جبريل تلقر كان بإذن رب العالمين أدن لي أولى قومي صلى الله عليه وسلم وهو الذي من البراء أن وقت البراء في أسار بلورا ودوكة نلوامي وهو الذي من سبتا في ولم يتبتا ساء من يكون متا عند السكور الأكرمي وهو الذي من اكتبا بيتا ما قطا ولا يلاخي كلفا سوي لسا بالكرمي أحمد ربي على كتابي لسي على كل كتاب نسلا بقلقلي وبالفمي أتقول ربي العاصم على كتابي لكي

سيدنا محمد إمام المرسلين خير الأنبياء جل مكة سيد الكونين برم مكة المكرمة برم مدينة المنورة برم لواء الأنبي برم بريرو أربا برم مانتا برفت مريدي أنا كبك محمد رسول الله هو خليل الوابيب لمقنا لأن طبيب بي يعيبني لبيب يلو بقير لقمي يا قير سجر نسلا من قير رب أنزلا ليتقود نسلا من البقاء والقدم يا قير سجر خر المدى ممن تبايا بدا لقل دنار خدا ساء من الوقدم أنت رفيقي للجنان يا من يسول للمكان وليت ضيب الجنان يا خير سجر مكمي يا قير سجر نتلا بما مساكر انتلا صغل سوا يا من خلا ولي يكون واكمي يا قير مرسل يري ما خاب ساعة تدبري ربي يوسف فكري بك بخير طعامي يا خير سجن خدما خير العلوم وخما ليا إدا يومنا مني أسات ومي عند سبيلي والأنيس لقد فايق المغيث بخدمة الرحيم ما هي رئيس مكيس بالملايم يا خير سجن خدما ما ساق قلبي فما قبل يكون مفلحا قبل يكون مفلحا بالم

منزلة منه كهانة هارون من موسى فنجار نيوم نيار خول سين ديغنت ديكو تشامبر داي نوروك نيار ني ديغالي سيدنا محمد لا يقدر تخير الخلق منتكع مصطفى يدم وبايكو يوبنتي

0: نور عصيم قد يرى به خسور خيسرة من كان في أم الخرى مكة خير العرم
1: مكة خير العرم
0: إيوان كسرى صدحا فيها وخبل رفحا والله عندي سنة
1: فكل فرتفها
0: نوصنا المكرم
1: المكرم
0: حتى السرير

0: حتى سريرون كسرى لهذه الهول من نوري أفضل الورى رب علي سلم من هذا
1: لخير الناس
0: ولتتخب
1: الخدم مولده مغسما
0: مبارك
1: مبارك محترم تصيبه يا القدم
0: على سبيل التخدم
1: على سبيل التخدم
0: تحسيمه
1: بسنبي
0: نم نيدف
1: يخوضنا للجنة
0: أمنا ندولين
1: لهاب من الطيوة
0: وينك للمعلس المعزم
1: المعزم فمن يغاسي مولدا نبينا باب العطا
0: كوكا فلا يحاسب
1: خدا
0: فلنك فاحترم العزم
1: فاحترم العزم فمن يغاسي مولدا
0: خير البرايا
1: خير البرا
0: كوكا
1: أمدا
0: فك السهيد سهيدا
1: سيد سيدا رب خير وامي
0: أيوة كل من
1: كل من الفخذي
0: مولده المصرف
1: المصرف
0: انا معلم
1: بخير الصرف
0: ولو ولو ولو
1: ولو بخير درامي
0: فانه كمن حضر يوم

0: مولد أفضل الورى معاصما مبشرا
1: بسكر
0: بسكر نورامي فإنه قد صفر
1: والله.

الفزيم للبزر نسأل الله أكبر رالي وسب درر مع السلام يا تمي صلى على خير بساق الفزيم للبزر رالي وسب درر مع السلام يا تمي يا مولى ما خير وفقا سمي الله من كل خير

0: ولم يكن بالمفرد لم يكن يكن بآدم ولم يكن متهما ولم يكن كن سما بل فاخ كل من سما من جميع كان يطول كل ما شاء في كل سما وكان
1: واسما طيار كبير دوازمي
0: وجليل
1: هو جميل
0: خلب بياده مسرب
1: همة واحدة وانجل زور السبي يا كروبي أزمت ذا
0: كالبرخ
1: وبالخمام هدوه يم السلام كسر الجنوب ظلمي
0: وجهه مدور نينا
1: هو خميس
0: الأسهر
1: هو خميس الأسهر هو بين أسمر
0: ورقص التكلمي
1: كانما أسعبي
0: مصطفى عليه ملال شي بندوا ماغا شي تار باك جيكو جي رافات جا جيم جي رافات جو تار جا اك نكو يالا مولي اك ميلوا
1: حسن بول
0: السلام عليكم لا اله الا الله

ظل بخير الأنام هالي على الدوام وسبي وظلمي يا رب سلي في الوغور لفتي عين دقور هالي سي الخنور سبي وظلمي يا رب سلي في النغار.

0: خير البرايا سلمي
1: يا ربي صلي بسلام
0: سلام على النبي
1: نبيه
0: والآل وصحب الكرام ربي من دين سلي على ليل
1: بيومي بدري

والرباح وجدي غير الصلاة لكل صلاة المؤمنين يوما بيقرق فراس ربما من خنا الدراخ تاله رب الورى كبيرة كالأمامي نخزو

0: وكل منهم سجحا
1: وخي اللي خايف راني وربي
0: ما من خمري
1: وغاتلو من خنا ومنصوبين
0: مستفي ونصوفها
1: هذا الخبار صدا بين جبال الوكم سمنا
0: من السماء
1: سمان
0: الجند الناس سمان
2: يا رئيس الكرماء
1: سمان
2: بسرا خير وكم
1: سمان
2: أمده رب الأنام بجندي
1: من
2: الملائكة لا

0: كازومي وفيهم
1: مانغاتشاري مانغاتشا
0: خليله الممجد
1: كان لا
0: جبريل نحم سند فوق الجواد سيسمي وساره الى الكفام زيون والرمال حب الصلاح وفرا خلف الامام الازمي وفيهم المحقق سيدنا هو فهو أسخ من قد صدقوا بعزمي العالم صديقون مكبرون
1: الحيبة
0: سول عبة المؤخرون أنيس المصبر في الغار بعد العالم وفيهم المبذر بكل خير مر سيدنا المدمر إذا كل مسلم وفيهم من نقى
1: بنتي
0: بنتي رئيس السلام
1: نورين
0: أفلح نورين
1: نورين أفلح
0: أفلح بيات كل ما زمن سيدنا
1: مجمل
0: مجمل
1: اسمعنا من خطأت الله
0: سيدنا
1: وهو إذن يرتل بابا ما غير نفر

0: وصحبي براهم وسلم وسلم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا يبنا صل على سيدنا محمد وسلم وعلي وزبي وزيد روح النعم وليا اسمي والتدخى بالغنمي وداني سبي الكرام هدان خود للمرام
1: sukkandi fe ñu dal di wajjal bay fadilu ndjay gennaw serigne mahamoud mustapha serigne serigne abdoulaye fe moko sakku ñu deg ñing ko ci sargal bu baax tabarakallah serigne mor sall ñing ko ci baye xel diko ñaanal tawfiq diko haddi
0: ya rabana salli ala
1: bolem ko koy safo diko beug serigne modou mbay mu serigne salih ñing ko ci baye xel

0: لغوا بيت كرم
1: واحترموا وخدموا دنجو جيتن ترال نانيو
0: وسلموا دوات وانا سمو يا خبي المحترم تواضع اسرفوا
1: اسرفوا يرجف عمي
0: فضل وتقدمي
1: بالمرحبا وسني والله ندي سان جيرجف ليغا واخ يونت بي ييب جيرجف سيك

0: سرامه هو فوق البراق. الأنبياء وكل المرسلين من تعلموا منه آداب العبادات. فحسب حسب يا نفباتا فباتا فباتا فباتا يسري وجبريل سرامه فوق البراق إلى أنزل
1: about it.

في الليل في الليل في الليل في الليل في الليل قبل الفجر تلك الخوارخ تلك الخوارخ تلك تلك تلك تلك الخوارخ

0: كتاب الصفا إلى الآن من حفا وعدا.
1: الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتخذ
2: نار جدا. سيدنا إبراهيم جاب سنو واجي أنك يالدو لير مم صحنا سبارة مم خالو جري جف جاي

تفل ديما جيري ديما ترال ديف ماما ميل نيكو نفال كتابي بي غرام ديما دوغال فماي موسال ديما فغول لوما راغال كو جيم في مان اكو فتال مو بولي دي غلي ويلام برام توبا ديما ديغال ديما ديما ديغال فماي موسال ديما فغول لوما راغال كو جيم في مان اكي فتال مو بولي دي غلي ويلام ديما ستال تي واخي باغ باكوماي ني جيفي باغ مو ني كو تيف مو ني سولوغ daano te topul fetalam borom touba mbake dima xatchel dima jegnal

0: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي برام توبا سيخنا نيغ لاي زيارو باخ تي بيس بيارو باخ تي بيس بيارو تدي لا تي ندوكل ñaan ci barke xassayi yal nang ko yag wote ñu yag la wiss yal na señ touba nang ko lepp barke xassayi barke xassayi barke xassayi
1: jere jeuf serigne saliou serigne saliou ñang mi neex na and nak passé yal na suñu borom taxaw ta fay na ci barke serigne touba barke serigne touba kon bu ko defé dañuy jox suñu bay serigne bousra sam momit momit mu jotale ay kaddom bu noppé ñu dogo wéer Don't hear me, so I'm

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا. اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم عليه.
1: DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba ak Louga, Jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM, di Bati Jam, Jappelante ak Wolente gu andak yakar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تكلم عنه
1: DTL Voix de la Paix de la Solidarité et de l'Espoir نيت لار يو جوكو جوغي داكار توبا اك لوغا جار تي تيانير اف ام اك جانت بي اف ام اندي لارغي اف ام دي باتي جام جابلانتي اك وولنتي غو اندك ياكار